0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya pendengar, azan maghrib telah berkumandang, menandakan untuk segera melakukan ibadah sholat maghrib. Dan saya Mirta mewakili seluruh kerabat kerja program Aswatu dari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.